0: مرحبا.
1: بونجور.
2: كرويسو.
0: بن تروفاتي.
3: غريس غوت.
4: كالوس اوريسيتي.
3: فيتامي.
0: بينفينيدوس.
5: Broadcasting online around the world for lovers of instrumental folk.

0: مرحبا.
1: بونجور.
2: كرويسو.
0: بن تروفاتي.
3: غروس غوت.
4: كالوس اوريسيتي.
3: فيتامي.
0: بينفينيدوس.
5: Broadcasting online around the world for lovers of instrumental folk.

0: مرحبا.
1: بونجور.
2: كرويسو.
3: بن تروفاتي.
4: Grüß Gott.
5: Kalos orisete.
4: Vitame.
0: Bienvenidos.
6: Broadcasting online around the world for lovers of instrumental folk. Welcome to Share Music.